مين هتندمان وشمات بعدي ويتبنموا وذوي واحد كانوا توش بانو وشمات وشماو جيزو كانوا غاو شماو كانوا غاو وتبداش تنو كانوا غاي همات وينو ها كي تي تو تبع جي تي كاو من من نونيو تي جي من نونيو تي تي واحد شوالا ما تبغت غادي هابن بكون تانو عشت ما نوا بي توات نوا تبنا هاي هبو بي توات نوا تيو واشنو جي لما كاينو نيملا نوا تبع نوا هيكو هنو واشتي نيمتو